0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pukul 9:59 waktu Indonesia Barat yang biasanya disampaikan kajian tematik atau Sarah Riyadus Salihin bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, pada kesempatan kali ini qadarullah masyafa'al beliau berhalangan. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dalam format rekaman. Kita murojaah kembali dari pembahasan pelindungan dari syaitan bersama Fadilati Syekh Walid bin Saif An-Nasr, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Yahya Al-Qurnani LC hafidhullah ta'ala. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Alhamdulillah أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا اليوم عن عدو خطير جدا هو بالمرصاد لابن آدم، وهو عدونا وعدو أبينا أبينا آدم من قبل، وهو عدو لبني آدم جميعا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولو أن هذا العدو كان ظاهرا واضحا مرئيا للناس لحذروه، ولعرفوا مكيدته أو يوشكوا أن يعرفوا. لكن لما كان هذا العدو عدو خفي لا يراه الإنسان، كانت الخطورة منه أكبر. ولو دخل رجل أو عدو بيتك لاحترزت منه أشد الاحتراز، ولقاتلته كيف يطلع على حريمك، كيف يرى ويأخذ ويسرق من بيتك. فكان الاحتراز من هذا العدو المرئي يعني كان يكون من الناس على الناس يكونون منه على حذر شديد. لكن هذا الخبيث هو يدخل بيوتنا ويلازمنا في كل مكان، ويطلع على سرائرنا وعلى بيوتنا وعلى عوراتنا، ويطلع كذلك بل يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيلقي ما في يلقي في النفوس أشياء، ويفعل بنا الأفعيل في بيوتنا، ويفسد بين المرء وزوجه أحب الناس بعضهم لبعض، الرجل مع زوجته. فلذلك يجب الاحتراز من هذا الخبيث، وهذا موضوع مهم جدا ينبغي الاعتناء به. وسنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة على شيء من مكائده وشيء من أسباب الاحتراز منه بإذن الله تعالى.
0: setelah beliau mengucapkan salam dan bermuqaddimah dengan khutbatul hajah, beliau berkata bahwa pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah tentang musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya, yakni dia selalu mengincar dan mengintai anak manusia. Dia adalah musuh kita semua, dan dia adalah musuh bapa kita, yakni Adam, dan musuh di seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian semua, fatakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa syaitan itu menyeru hizbnya, menyeru kelompoknya agar menjadi penduduk neraka. Seandainya musuh ini nampak, musuh ini terlihat, maka niscaya manusia akan mengetahui tipu muslihatnya, tipu dayanya. Akan tetapi musuh ini tersembunyi, musuh ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh karena itu bahayanya sangat besar, bahayanya lebih besar. Seandainya ada musuh memasuki rumah Anda, musuh yang terlihat dari manusia, niscaya Anda langsung berlindung diri dari musuh tersebut, melindungi istri Anda, dan dia yang datang tersebut yang ingin mencuri atau melakukan perbuatan yang jahat, niscaya Anda akan berlindung dari musuh tersebut dengan sangat-sangat hati-hati, dengan perlindungan yang sangat keras. Tetapi musuh yang satu ini yang akan kita bicarakan saat ini adalah musuh yang tersembunyi. Dia terus-menerus bersama kita di tempat manapun, di rumah-rumah kita. Dia melihat rahasia atau hal-hal yang tersembunyi dari kita, dan dia memasuki rumah-rumah kita. Bahkan musuh ini berjalan di aliran darah manusia, dan musuh ini merusak kita, bahkan merusak hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, wajib kita menjaga diri dari musuh ini, dan wajib bagi kita semua untuk perhatian tentang hal ini. Dan inilah yang akan kita bahas dalam halqah ini, yang akan kita bahas dan tentang sebab-sebabnya dan bagaimana menjaga diri dari musuh ini. Naam, ya Syekh.
5: وهذا يعني الشيطان اللعين يريد أول ما يريد من ابن آدم هو الشرك بالله عز وجل كي يخلد معه في جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى لما طرده من رحمته وأوجب عليه الخلود فأراد هو وأقسم لله عز وجل بأن يضل بني آدم حتى يدخلهم معه جهنم، وصدق إبليس ظنه في هؤلاء في عامة الناس، ولذلك كان أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وأكثر الناس أطاعوا الشيطان الرجيم وصدق عليهم إبليس ظنه إلا قليلا. فالشرك بالله عز وجل كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بالجن والسحر، كل هذه أنواع من أنواع الشرك، والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان ابن آدم كي يخلد الناس معه في جهنم عياذا بالله بهذا الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك، فيحبط تحبط الأعمال الصالحة بمثل هذا الشرك عياذا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب ما أتوا من الشرك. فهذه خطيئة عظيمة لا تبقي معها حسنة عياذا بالله، ولذلك أحرص ما يحرص عليه الشيطان هو إغواء ابن آدم بالشرك بالله عز وجل.
0: Syaitan ini syaitan yang terlaknat ini, musuh kita yang terlaknat ini, awal pertama kali yang diinginkan olehnya dari menyesatkan manusia dari jalan Allah adalah agar mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia kekal dalam api neraka. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kekekalan di surga, iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam. Akan menyesatkan Bani Adam sehingga bisa memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam bersama iblis. Dan begitu juga oleh karena itu, ya, banyak di antara manusia mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mentaati syaitan yang terlaknat ini. Perbuatan syirik seperti beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hal-hal demikian dari kesyirikan yang diinginkan oleh iblis, oleh syaitan, agar manusia kekal dalam api neraka, agar amal mereka hancur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau berbuat syirik niscaya amalmu akan hancur binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mansura, kami hadapkan amal yang telah mereka perbuat dan kami hancurkan amalan mereka seperti debu yang bertebaran. Dihancurkannya amal mereka karena apa? Karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis. Tidak ada satupun amal kebaikan melainkan hancur karena perbuatan syirik. Oleh karena itu, iblis atau syaitan sangat bersemangat sekali untuk menyesatkan anak Adam, terutama untuk membuat mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
5: كذلك مما يحرص عليه الشيطان اللعين البدع والأهواء والكذب على الله والعبادة بذلك، فيعبد الله عز وجل بغير ما شرع، العبد يعبد ربه بغير ما شرع الله، فترد هذه العبادة ولا تقبل، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأي عمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأي عبادة تعبدها الناس بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة غير مقبولة. وهذا الذي يريده الشيطان، ألا يقبل من العبد عمل ولا تقبل منه طاعة، والمبتدع لا يزداد من الله إلا بعدا، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا كما جاء في الحديث، لا فريضة ولا نافلة. لذلك يحرص على ابتداعه، يحرص على إضلاله بالشرك ليحبط العمل، ويحرص على إضلاله بالبدع ليرد العمل ولا يقبل كذلك. فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Begitu juga di antara apa yang diinginkan oleh syaitan. Dia semangat sekali untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bid'ah, dengan cara hawa nafsu dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yani menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan syariat Allah. Ini yang diinginkan oleh iblis. Oleh karena itu, ibadah yang tidak diberangi atau tidak didasarkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh iblis. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Amalan apa saja, ibadah apa saja yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh iblis. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu, mubtadi, seorang ahli bidah, tidaklah dia bertambah melainkan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh iblis, menyesatkan manusia. Pertama, membuat mereka syirik. Kemudian kalau tidak melakukan, tidak bisa, membuat mereka beribadah kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan bid'ah, agar tidak diterima amal mereka, ditolak. Dan perlu diingat bahwa tidaklah amalan itu diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua shawab, yakni benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: كذلك قد يجد الشيطان له سبيل على ابن آدم ليس من باب الشرك ولا من باب البدع، وإنما لأنه قد لا يظفر من ابن آدم بإبطال العمل بالكلية، فيحرص على إنقاص أجره في هذا العمل، في إلهائه، في إشغاله بأن لا يأتي بهذا العمل كاملا أو لا يأخذ الأجر كاملا من الله عز وجل، فيلهيه مثلا في صلاته، يشغله في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أنه يكتب للرجل من صلاته نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، هكذا بقدر ما يعقل منها، فيشغله وينسيه ويذكره اذكر كذا اذكر كذا، حتى يخرج من الصلاة ولا يدري ماذا صلى، وينقص أجره في ذلك. المهم أنه يضيع ما استطاع له، ما استطاع من أجر هذا العامل وهذا العبد. إن استطاع أن يحبط عمله بالكلية فعل، وإلا فأنقص ذلك. بل الشيء العجيب أنه قد يفتح الشيطان على العبد أبوابا من الخير رجاء أن يصرفهم عن خير أعظم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يفتح على العبد 70 بابا من الخير رجاء أن يصرفه عن خير أعظم. فهذا جريج الراهب وهو عابد، ولكنه كان جاهلا، لم يكن عنده علم، وهو في صلاة النافلة نادته أمه يا جريج يا جريج، فهو ظل متحيرا أيجيب أمه أم يقبل على صلاته لربه، مع أن وهذه الصلاة هي صلاة نافلة وإجابته لأمه فريضة، فأقبل على صلاته النافلة وترك إجابة أمه الواجبة، فدعت عليه واستجاب الله دعاءها لأنه لم يكن عالما بل كان جاهلا يعبد الله على جهل. وهذا مما يحرص عليه الشيطان، أن يظل الناس في جهل، أن يبتعد الناس عن العلم، بل قد يزين له أنه عالم وأنه يفهم، وهو في حقيقة الأمر لا يعلم، فجهله جهل مركب، وهذا من أخطر الجهل وأعظم الجهل. فمما يحرص عليه الشيطان كما ذكرنا الشرك، البدع، الجهل، فيعبد العبد ربه، وكذلك يمكن كما قلنا أن ينسيه وأن يشغله ليقلل من أجره في العمل.
0: Begitu juga di antara gangguan syaitan atau godaan syaitan adalah dia selain membuka pintu kesyirikan dan bid'ah, syaitan berusaha untuk menjadikan manusia beramal tapi amalnya sedikit, pahalanya yang sedikit, yang kurang, untuk mengurangi pahala amalnya. Seorang manusia digoda sama syaitan agar dia beramal tetapi tidak mengambil pahala amal itu secara sempurna, tapi ajarnya tidak sempurna. Syaitan menggoda manusia seperti ketika manusia itu sholat. Ketika sholat, dia berpikir dengan pemikiran yang di luar sholat, disibukkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyibukkannya dari sholat. Oleh karena itu datang dalam hadis dijelaskan bahwa orang ada yang mendapatkan pahala sholatnya setengah atau seperempat atau seperenam dan seterusnya, karena disibukkan oleh syaitan. Syaitan mendatangi orang yang sholat, kemudian membisikkan kepada orang sholat dengan diperintahkan oleh syaitan untuk mengingat ini, mengingat ini. uzkur kada, uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah ini. Artinya tidak konsentrasi dalam beribadah, dalam sholat. Dan sehingga orang tersebut tidak tahu dan lupa berapa, sudah berapa dia sholat. Setan berusaha semampu syaitan untuk memalingkan orang tersebut dari konsen dalam sholatnya. Dan apabila syaitan tidak bisa memalingkan, menyesatkan manusia secara sempurna, maka syaitan akan berusaha menggoda manusia agar manusia itu beribadah tetapi pahalanya tidak sempurna. Dan ajibnya adalah syaitan terkadang membuka pintu-pintu kebaikan untuk seseorang. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim bahwa syaitan ada 70 pintu kebaikan, ya, 70 pintu kebaikan yang bisa dibuka. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah, ya, Juraij. Kisah Juraij, seorang ahli ibadah tetapi dia bodoh. Di mana dia sholat dengan sholat nafilah, bukan sholat wajib. Kemudian ibunya memanggilnya. Ibunya memanggilnya, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij. Juraij karena bodoh, tidak ngerti fikih sholat, dia berpikir, apakah dia menjawab panggilan ibunya atau dia meneruskan sholatnya. Tetapi dia melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan ibunya karena kebodohannya. Kemudian didoakan oleh ibunya, ya. Kemudian didoakan oleh ibunya sehingga dengan doa yang buruk, ya. Dan tidaklah hal ini terjadi karena kebodohan. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Yang diinginkan oleh syaitan, yakni terus manusia bagaimana diinginkan oleh syaitan agar tetap berada dalam kebodohan. Ya, agar tetap berada dalam kebodohan. Itulah syaitan menggoda bagaimana manusia kalau bisa berbuat syirik, mereka berbuat syirik. Kalau tidak, syaitan menggoda dalam bentuk bid'ah. Kalau tidak, maka syaitan menggoda dalam bentuk jahal, kebodohan, dan memalingkan manusia dari pahala yang besar.
5: ويفعل أشياء كثيرة بين الناس ويشغلهم بالمال والدنيا لكي تقل عبادة الله عز وجل في الأرض، يحرش بين الناس ويبث الفتن بينهم، كل وأعمال كثيرة ينسيهم ذكر الله كي يتمكن منهم، أشياء كثيرة يقوم بها هذا الخبيث، كل ذلك كي يظفر بما استطاع بقدر ما يستطيع من بني آدم ليكونوا معه في أصحاب السعير عياذا بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ أولياءه وحفظ عباده المؤمنين الذين يحترزون من هذا اللعين ويتخذونه عدوا، حفظهم من الشيطان. نعم، الشيطان بالمرصاد لابن آدم كما ذكرنا منذ أن يولد، فما من عبد وما من مولود إلا يخنصه الشيطان، له نخسة من الشيطان وطعنة يطعن فيه إلا عيسى بن مريم وأمه، فإن الله عز وجل قد حفظهم من طعنة الشيطان حين ولدوا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعوته. لكن باقي الناس لابد أن يطعنوا بمثل هذه الطعنة من الشيطان، وهذا من عدائه وحنقه وحقده على بني آدم منذ أن يولد، المولود والعداء من هذا الخبيث له. والله سبحانه وتعالى يحفظ أنبياءه، حفظهم من الشيطان الرجيم وأعانهم، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم له قرين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما منكم من أحد إلا له قرين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فقرينه صلى الله عليه وسلم أسلم وأعانه الله عليه، فلا يأمره إلا بالخير كما جاء في الحديث. وهناك من عباد الله من أجارهم الله من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كعمار بن ياسر. جاء في الحديث أن الله أجاره من الشيطان وأمه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر بن الخطاب كان الشيطان يفرق منه يرتعد ويخاف، يقول صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وهرب الشيطان من الطريق الذي يسلكه عمر وفر منه. وهذا لشدة عمر في الحق واتباعه للخير، كما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل سلطان لهؤلاء الشياطين على المؤمنين، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فأولياء الشيطان هم الذين يتسلط عليهم الشيطان، وأما أولياء الرحمن فإنهم معصومون أهل التوحيد، يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا استثنى الله سبحانه وتعالى، قال: لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله المخلصين والمخلصين الذين يخلصون العبادة لله وأهل التوحيد، هؤلاء يعصمهم الله عز وجل من نزغ الشيطان، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء سرعان ما يرجعون، ولو أصابهم شيء من ذلك يرجعون إلى الله عز وجل. ولا يضرهم الشيطان، هؤلاء معتصمون بالله، يحافظون على ذكر الله عز وجل، يحترزون منه ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد ملتجئا إلى الله معتصما به كان يعني أبعد، كان الشيطان أبعد منه ولا يقدر عليه ولا يقدر على الوسوسة له، بل يخافه ويرتعد منه. وكما قلنا لا يضره، بل إن العبد إذا جامع زوجته وقال بسم الله عند جماعه قبل جماعه لأهله، فإن الشيطان لا يضر ذلك المولود إن قدر وجاءه ولد، لا يضره الشيطان أبدا.
0: Di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Di antaranya adalah dengan cara membuat mereka tersibukkan dengan harta dan dunia mereka. Syaitan memunculkan atau menimbulkan fitnah-fitnah di antara manusia. Inilah yang dilakukan oleh makhluk yang jelek ini, makhluk yang khobith ini, agar mereka manusia bisa bersama dia, bersama syaitan di neraka Sa'ir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga wali-walinya, telah menjaga ahli tauhid, orang-orang yang beriman dari syaitan. Naam, seperti yang telah saya katakan, bahwa syaitan selalu mengintai Bani Adam, selalu mengintai anak-anak Adam sejak dilahirkan anak Adam tersebut. Syaitan sangat musuh kepada anak Adam. Tidaklah ada satupun yang dilahirkan dari anak Adam melainkan syaitan menekannya, mentaannya. Dan ini merupakan permusuhan yang sangat besar dari

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القرآن.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.

واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة.
4: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
5: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إخوتي السلام عليكم الله، sahabat رجاء. الحمد لله، di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifat Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unes alaih subhanah hafizahullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quran Al-Karim dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat An-Naml, maksud kami surat Al-Anfal. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: An Jabir radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.